وكان أخويه شقري ليش لقس أخيل كريستيان تقول شنوم تخنق سيلج أول سلك أخيل سشخون كبلب لنا عليه جوا رجعون أخلي خون أخوي جورجيت أخون سليش أخيل قاقوا باركوي بوك بلو باركوي كبل قتقلنكيل شقخوني لو

فريد أول خيل جقيري لأش لكويت كوكاليل لكوان كتخيش جلاغ تبار لكوان كيس دي ستام لقلقا باروكيا بوكتون شكول تنوم دهنام السيدة جول جيشوني ليش

سيج أول هيل شقريش كشكو قليل قتصلق جهرا بالقاك وديوس شكاقو تريش لهسوس قش بينك لقنا سانتا ماريا.

0: تلنك كده دقة جاكرك إنك جوتش أوشتش خن لقين وتكونك أشك خالقيلي جوتش قريلي خون خون شكابال مرح شقريلي خون خون شكالبال
1: كونك أشك خالقيلي جوتش قريلي خون خون شكابال مرح شكابال كوين على البيت خالبير جودي كيري سين جودي تام شو تام أود من كاتا إشكيان لي رلاش كخول قايوس مرح يخلد كخول أخوي لا أوبس شو تام مكو كما تخون شيل مكو كيد شكري كريستيان قان شكري ترا باخيل تينكي أو تناك قان شو تام شوك إيهان قان كيب لنا لبيه كخول بيه جو كيش تراخي لحك أنخلاك لحك يبايش إناك آل توس كو كانك شكي شماخي لو للوك لح ناخي خون چي كخي بس ماري ناقك إيه كوري تان ساتش خون ليل ناخي وكو كاك تارين يالاق بار جو شك ألبان قايم جو شك أيين كي للوك لح جو توس آران جو شماخي لوك لناخي توس آن خون ديش نمال قرائلا لاو لدي دحك ألبا لحك ألوم كين قحترا باقين بس ها خون لي قرائلا لاو قوان كي دي بيوم انك اشتمين بس جو كي تش لوك بال توس آران جو كو تش خط بالقي بس كانا تش ماك آتش لنا خيخ توس جو كوش أين قالين كي اللي قانا آخ على اوتان شئل لي قاك ألسا سدي قاتش إنا قاك أتقال لنا خوان بس آراء كي تشوك أوكري لي قاتش إنا سائي قواخ توس آراء اوتان تشيك شو تواق دي لوك لحجوت بس ماك آتش لي لوك لحجوت وطبال تشي تقطاو بس هان زشك أبالي تام وزشك أباشك أي كي لوك لحجوت بس نانك أوشلا اوتنك إريتان نق هان خون ديش نمال قرائلال
0: خوكيش جيلي قاكو ديوس شلين شخص اشتك لخيك شش كيانك وشك إيو برسي لروشي جوج وشك آخلاق رو نراح ناس جيش خوك كنان جيجو جيش كاين كيل جيش خوني لي جوج مانا لب
1: بس شوكي لا إيش باناقين كارخ نالبش باناق باناقوي قتياق مكو جوكوتا تشش بانون كيل تشش بانون كيل قتياق خوة تلاخيش شعلاب دي قوائيوس دي شيكوان سالي سانتين هو باركوان كيش شعلاب بيكي شاك تشبين كوين تشبين إيش توس شعبيلي كيش شاك لقوائيوس أبان لاو مكو جوكوتا تشش بانون كيل جوكوتا تشك إلسين وطماك آتشك لناخيخ Etos narana shena mokotyoko mokona kapapta u mokona kapanu tali barkwan kishel kawayos chabil och ora iskede kanalo de kawayos ya ban la o liquing shopalto skakulisach pues mokotyoko pa bankil ti barkwan istiom de kawayos cho ke sentiu online

تلك إروئة برو كما بياق شنك أوشلك تقا لائين كما شو آتناك تلك إنا بخيب لجيك وي كبارين دي جان لخ كي جنك أنا لا أو جنك أنا كورون شي أو جان جنك ماري جاك إنكو نخ كي جنك توسس جان لخ كي قوان دي چوت أرين قوان دي خنا أخنا بال قوان دي تقاب أخنا بال برو لي ألال بخك أنا رخي أو شيرو بار قوان دي تومين بين تومين قوان كو كو تخطيت نخينك أنا خطيلو ما أخد تومين كي ما أخد سكيم كو هب سري شش كما تشبيش مريك إرو شش كما تخاران و تجوت قوان رحنا Elarin, Lipishna Elarin, Gutin Jetanakinka, out, a motanachi trapahika man in Jelin, in Kushla, Sakala in Saint John, Marasin, Salin, to Amna, Pasutan Koslana, Dichotain, Wang Sakal Tuminal, Kumagata, Nael Jishunilarin, the Tulikan, but Anita Kilchi Augarima, Ani Hunes Lock Bill, Eretal, Likala, and Akwan, Kwan Makash, Alkwan Shkanto, Auta, and Koseri, no have rest of the camion, Uta Chot, Kwanarin, Kwanch, Bioman, and Austin, Aleba Incho, Hikena, Katsasalin, to Amka. Entonces, Hana Indi Hakaush, Kakosuk in a liquid daily check, Yamishi Alere, Hanesha Atinak, Yal Chenke, Arakwan Court, and get Entonces, Hana Indi.

0: نقنقا خناق لك أقريروكي بارنكو إلوك مسالي قطعوش نكوشيك جيشوك بالك أرو تاقا مراح أوت نكوشيك سيك بالك أي باركو تاقا تاو لقاتسكايم أرو نكا كريتا لاعب شارو لقات يو أميوم أنحكوان
1: ساك أييل شكنا نكوشيك أوت مراق شيرو لجوع رحكوان كولا أو كما ديكيو كوشرا بينكي تيامكو إنك أترقت إلنا إل تشخوني لأويم يلا أو تيكوان كوكي نخينك ألنا أومان تشخوني لجريتا تشخوني لنا تشالخيسا لك أي منك أتبي يو لاق أوشين سليقاتيان Och kwango ki machuru pekta bi tan la ochik ya emota na holi choko chira minki nakmako hanta chili nakabano li balkwani choko chiri bal chishkul bala na kwang jan kwang kwar he khu chishbano kil kwang ke rahe ruqabli qasumatin jamare inkani ke ru chishbano ki jamare marak ke kok emta otin kona na waqta ki kana tial otana toru chishbano ki la ki la oi ish matan qinka naqta su takish ina akhiru ta ko kharab ana nak akhki atan qinka nakila inak nak elawim suru choch kwang ko ka otana nakna chal uchik kamasa sa kamyon kwana nak ulu hajik ayik a khatqiru unako sahor in otan chanta kiling achiru choch kwang ko la o otan yanak chek kat utak tra bali au chure li qakok al ya to kwang gat qeli qakok al sali qahun ka bal qan tra shak shak kat utak chu heb chek tak la qish banun kil yanak usrah li au kama choko chira min kim ko tok tumin ta chitra yat qachapi qe مرخ يتقى شقيقه مرخ يتقى ميت شقيقه يالك مالك يوكو جرب إنكيل

قبل شقنا لبعين شتيق شقين تارسة لرلالك أخول ربشا لأخ أسيان تشكو شق أس شنك أخي لقا سمعتين شاشتيق لناخ يعني أجل على البيخ كون كي نخوان نخنك أجنك أويم إنك أنا كشك ألي أويم إنك أنا كشكواني ناخيخ يعني أجكون كي أرش كواني تيورك تشليك نخوان نرشتي لكوب ساق هنأ تلقي قمام هنأ رشتي أويم هنأ رشتي ترق ماخيخ ترولينا لناخيخ ديش كار سيمان تخون شيل يا لخين شتي تقالي ديش اوك تلقات صلبال نقتش ان روبرق شابلا لخ اسيان تشكوت كمني اوي من قشتيك يا مقشل اوي هان تتر ماخين ما تاقت لخ اسيان تشكوت كمني وكان اوس تنكتنا لقسماتين شي ابسك القنا اخلا او يبان مرش قتيالك بيقصيت يا بهانات الالف اخنا قوان لي

0: kanakwan ko ben li kokalch kanakwan matsaqlaq min qatk li lqana akhir kana amtena nqan kesh nawan li arkwan tedina berti kwa ber li tortio katchik amokre li kokal anatin ke ilokrena kwang barte traba khaqchili ralash ka hole la okshon me chqaran xqapanu chqan li arkwan tioch uflik arkwan tioch qotlisi kanakwan li kok ish tio katchot basin akshon me قرن لا او انا بتشلقي قمامه نتشلق لنقول نخوان ترى باخيق تشبانو لي باركوان تشوش كوت سينكي نا لا باين تشوش كوت سيك تقوم قجت نقين يا باصون كره متقوتا قنا لا تشوكوش تشبار كنا ليكوال انا تبتشكش ترى باخيق ليكوال اتتشكيرو ماسكيت قجه انش ان قنا لا
1: شقاقيق وبيسنتك أشكره خنق لنقلب نكواش كتبال قجيق ركين لقنا أحك أرو جورجي شكول بالا نحكوان مراه نقاك إريتا نقوك أشك لجوت نقاك أهلارو أبنانك أرو جيك لخوال شقا ستام مراه لسوتيم إلوكي أنحكوان
2: نانك إريتا لقنا أحك وانكورين سديخون هون شكا لبال نكو تاليمان يا نقصوتسوكو شك شرولي جعراب لقنا أحك ششنسي قجينقاق لقماتان وما نخشش بسي لناخيخ بلقوانك إشكانخيل ششكيري لخونخون أسرا نقتلعو لنابيخ تكوا بيخ قشلقي لقناعه انكارت قاكايي شخو كان ريب لقلال قاكاخول ريب لقي قمام ولاخ كابيخ مناقلي تشوتشون كوريتا قاكاي ريب أنا قشلقي لناخيخ كشكيري قاكواريوس نانكيري تال لكمون توكي جشكاين كيلشناخ أني شكاين غري لأو أخوي لكيستيان لخالبال لشوسي كاتشينغاق لقناعه مرة يكون نقلة أو كذيك على البيخ، مرة لقناة لكذيك واش يشافش ناخه، وتكيرو شو أكش وانغيش كاين كيلش شو أكلة أو، وتبليش يشافو كريمة كاش يشتالي بور خابان كريتال صديق كله بالرين، نوم تخنق لي كاين كيتش، قان كيب لي ريلي قناة تشين، مرة شكابو كناق لي كوين، كام كناق لي إيش قان شتشن ناخش ناش تكوا. كيلو شو أوك شو أوك شو بليتك تريش كأي لانا كاكتاك شو كيف شو كميني مسرات شو كيف شو بننكره لي نخيخ وده بقلال كاكحول وتبارش تيشيك ننكره تالي نخوان شو كيف شو كيف جيش نخ ما بار ينكي سوتنا كفشيك نكي تونيخ شو ديش نخيخ لا تيسان نكي شلطاو ما تلاخ نخوان نخطا توني خماسان عن ننكره تال سيسين كتسال شتوننكي لخماسان بارتا تاوان أنا إنك أريت على إنك بستقاب أختكروا لقلال كاكحول نحن تخص بياك قانكو أبدا لقلال كاكحول يشل كبريد يجوا كفكيك مسرع شقتري ولا كبير خو كان قان خوش نمارة إلى ليجوا كوتش وانو كيل سدخو خوش كلي با.